شوف الاخر دي كده ماشي ده ماشي سادي كده ماشي ده الصبح شوف ده بس محمود ما بيركنا طول ده عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين انا غادي اعطي واحد من